موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن نحن

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

تذكرنا وصلنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأحباء، حياكم الله ومرحبا فيكم مليون وترحيب ومساكم سعيد وجميل وخفيف ورائع مثل وجودكم معنا. نتمنى لكم الخير والتوفيق والمحبة والسلامة. حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي، برنامج مشوار السبت. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يعني بحلة خفيفة، مراجعة أسبوعية، نطلع على بعض الأخبار والتفاصيل اللي صارت خلال هذا الأسبوع، وبعد يعني كذا نتشارك في بعض المعلومات إن شاء الله تفيد ونستفيد في البرنامج. أكيد نحييكم في جولة جديدة ولقاء دائما يتجدد في برنامجكم الأسبوعي اللي يعني نوعا ما نلتقط فيها أنفاس النجاح ونرسم معا ملامح أسبوع جديد ينبض بالهمة العالية والشغف اللامحدود. وأكيد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة نقف على أعتاب أسبوع جديد في وطن يعيش أزهى صور التلاحم والرفعة، وطن يترسخ فيه النهج السامي الحكيم لحضرة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في تفقده المباشر لشعبه وقربه الميداني من أبنائه في محافظات وولايات السلطنة. وما أخفيكم يعني مشاهد التجوال السامي والجولات التفقدية الكريمة لمولانا حفظه الله يعني وجوده مباشر لاحتياجات الوطن والمواطن التي يعني رسمت أبهى لوحات الوفاء والولاء واصطفاف طبعا حشود المواطنين على جنبات الطرق في الولايات استقبالا للموكب السامي بابتسامات الفرح وأهازيج الفنون الشعبية والدعوات الصادقة بأن يحفظ الله سلطاننا ونديم على عمان عزها ورخاها. وهذا القرب مستمعينا الأحبة والتلاحم الأبوي الفريد هو محرك الحقيقي لشغفنا وهو الدافع الأكبر لنا جميعا من مقاعد الدراسة والجامعات إلى ميادين العمل والإنتاج لنرد الجميل للوطن بالعمل المخلص والهمة العالية، والعودة إلى السعي والعمل كل صباح ليست مجرد روتين بل هي تجديد مستمر للعهد مع الوطن وقائده.

أكيد مستمعينا ونحن نفتخر بهذه الإطلالة السامية لمولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعى وجولتها أيضا في محافظة الوسطى وجنوب الشرقية اللي طبعا شاهدنا هذا القرب بين القائد وبين المواطن وهذه الصورة الجميلة التي رسمت من خلال طبعا الصور التي نقلت وأيضا مقاطع الفيديو لكثير من الأشخاص اللي وثقوا هذه اللحظة بكل جماليتها. حلقة اليوم من مشوار السبت نكون معاكم كذا في فقرات منوعة وكذا يعني نوعا ما نستلهم هذه الروح الوطنية ونشحن طاقتنا ونستعرض أبرز الأخبار ويعني نوعا ما كذا تكتيكات ملهمة اللي تخلي الأسبوع القادم شوي أفضل وأجمل واستثنائي ومميز. وكل التحية والمحبة اللي يستمع لنا من شمال وجنوب الباطنة وأيضا محافظة مسقط على التردد 97.5 واللي طبعا في محافظة ظفار اللي طبعا تتميز بالموسم الفريد اللي عندهم والمسطحات الخضراء الجميلة اللي نشاهدها في موسم الصرب الاستثناء حقيقة. ونقولكم أكيد مرحبين فيكم على 98.5. ونروح وياكم مستمعينا لأولى الفواصل، عندنا نرتب أمورنا ونجهز طبعا ترتيباتنا. راح أكون إن شاء الله معاكم في الإعداد والتقديم والإخراج المرئي والصوتي أخوكم عبد الله بن سيف اللي نترافق وياكم خلال الساعتين من 5 إلى 7 المساء. تفاصيل كثيرة خلوكم ثبت الموجة وأكيد نتواصل في مشوار السبت.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم. أدري اليوم شوية الأدرينالين مرتفع لأنه في مباراة مرتقبة إن شاء الله بناخذ تفاصيلها قادم الوقت بإذنه تعالى. وشكرا لكل من يتواصل ويرسلنا عبر رقم الواتساب، أكيد رسائلكم إن شاء الله راح ناخذها، وأكيد يعني ما راح نقصر مع أحد إن شاء الله، وناخذ كل التفاصيل والرسائل الجميلة اللي تجينا منكم. مستمعينا أكيد كثير منا ينتظر شيء اسمه لحظة مثالية أو الظروف الكاملة بهذا الاعتقاد البعض عشان يبدأ، ولا أنه يخاف من الفشل أو أنه يتردد من فكرة أن محاولته ممكن ما تنجح من أول مرة. لكن الحقيقة الساطعة تقول الفشل الحقيقي ليس في أن تحاول وتخفق، الفشل الحقيقي هو أن لا تحاول أصلا. كل إنجاز عظيم تشوفه اليوم وكل مؤسسة ناجحة وكل قصة إلهام خلدت في التاريخ بدأت بمحاولة خجولة، يعني تلتها محاولة ثانية وثالثة وعاشرة ويمكن حتى 100 تتخللها عثرات وتصحيح مسارات حتى أن أشرقت شمس النجاح. المحاولة هي التعبير العملي عن الشغف في إعلانك اليومي لجميع ظروفك بأن شخص لا يستسلم عندما يحاول، فأنت لا تخسر أبداً، إنما أن تنجح وتصل أو تتعلم وتكسب خبرة تدفعك خطوة إلى الأمام. حلقتنا اليوم بنغوص كذا شوية وبنبحر في أبعاد المحاولة وكيف ممكن نتجاوز خوف البدايات وكيف نخلي دائما من المحاولة المستمرة روتين وثقافة تعيد صياغة أهدافنا وتحول أحلامنا إلى واقع ملموس. طبعا أكيد وضحت اليوم إيش حلقتنا بتكون، راح نتكلم إن شاء الله عن المحاولة وكيف ممكن نحول المحاولة إلى روتين ناجح، روتين يعني عنا في يومنا، وكيف ممكن نتعلم من الفشل إذا كان هناك لا قدر الله، وكيف ممكن نصحح المسار ونتعلم من هذه الخطوة اللي ممكن يعني أحيانا الخطوة اللي ما ننجح فيها تكسب خبرة، تعلمك درس، تخليك تكون واعي أكثر في كيف أنك ترسم مسارك من جديد. أكيد كل التحية والمحبة لسارة بنت عبد الله تقول أنا حليت الواجب، وما شاء الله عليك، ودام حليت الواجب نقول لك الله يوفقك ويحفظك يا سارة. ودرب السلامة أكيد لكل مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنت في الطريق نقول لك هلا هلا ودرب السلامة، ولا تنسى حزام الأمان لأن أمان، وأكيد خلي مسافة بينك وبين الشخص اللي قدامك حتى لا قدر الله تتجنب أي مخاطر الطريق. وبعد ودائما نقول لا تشغل نفسك بأي شيء داخل السيارة، خليك منتبه وحزامك أمانك، وبعد الأهم والأهم أن عند دخولك وخروجك من المسار لا تنسى إشارات الالتفاف الموجودة في السيارة حتى تنبه أكيد السيارات اللي خلفك واللي ممكن حتى أمامك لتجنب أي أمر. الله يحفظكم، مشاوير السلامة، وهلا هلا في الطريق، وإن شاء الله دائما تكونون بخير وعافية.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

وحياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة طبعا في مختلف منصاتنا المرئية. نرحب فيكم ونقولكم مساءاتكم سعيدة، وخبرونا وين مشاويركم اليوم، وين رايحين وين جايين. وأكيد في أجواء اليوم كذا رياضية وأجواء كروية جميلة إن شاء الله يعني نستمتع فيها بإذن الله تعالى. وأكيد كل الشكر والمحبة اللي يتواصل معنا عن طريق رقم الواتساب على 947-777-975، هذا رقم الواتساب. واللي يسأل عبد الله وش سؤال اليوم، نقولكم سؤالكم مستمعين يقول إيش هي المحاولة اللي كنت متخوف منها وفكرت إنك بتفشل، ولما تجرأت وجربت كانت بداية لأفضل إنجاز لك. سؤال طويل، ولكن دائما إحنا نبحث عن المغزى من السؤال، هو إن فعلا أنت جربت وخضت هذه التجربة بعد محاولة كنت متخوف منها. على 947-777-975 هذا رقم الواتساب، وأكيد حاضرين لكم. شكرا لكل من رسل وتواصل معنا. طبعا عندنا أخبار وعندنا كثير من التفاصيل إن شاء الله راح ناخذها وياكم. وأكيد شكرا لمن تواصل ومن يتواصل أيضا في هذه الأوقات. أكيد كل المحبة لأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم مستمعين لإذاعة الشبيبة من الإمارات، شكرا لكم. طبعا هذه الرسالة من عند مريم محمد، شكرا لك يا مريم طبعا متابعتنا عبر منصة اليوتيوب، نوجه لكم الشكر والتحية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليك العزيز عبد الله بن سيف. شكرا. البرنامج اللي يبثك اليوم لاستخراج الطاقة الإيجابية، استعداد للدوامات. شكرا لك. أكيد أول شيء حفظ الله السلطان في حله وترحاله، وطبعا جولاته السامية في ربوع وطننا العزيز من أجل الوطن والمواطن. ثاني شيء يقول دائما من يكون الشغف متلازم في حياتنا، والحمد لله رب العالمين بكل نشاط واستمتاع بكل يوم ولحظة. وثاني شيء بالنسبة لمتعة تحقيق الهدف والمراد. شكرا لك يا سعد. طبعا سعد ما نقول صديق لك، نقول واحد من البرنامج. شكرا لك يا سعد الهدابي من شرس الهداد بابي ولاية المصنعة. جميل الهدابي سعد، يقول لك يعطيك الوصف، أنا من منطقة الفلانية في الولاية الفلانية في المحافظة. هذا جميل، هذا التعريف بمناطقنا وقرى المحافظات والولايات، فشيء جميل أن الواحد دائما يظهر هذا الجانب من أكيد وطننا العزيز. أكيد نسعد بتواصلكم دائما وأبدا في مختلف برامجنا ومنصاتنا الموجودة على السوشيال ميديا. وما شاء الله يعني اليوم وايد أخبار عندي، وايد أخبار إن شاء الله يعني نترقبها، وكلنا نعرف الخبر الأبرز لمباراة منتخبنا الوطني في تمام الساعة 10 مساء اليوم. فإن شاء الله إن شاء الله يعني تكون ليلة جميلة، ونقدر نقول ختام أسبوع جميل بفوز المنتخب. ولكن يعني في الأخير هذه كرة قدم، ممكن تنتصر وأكيد أو ممكن يروح عليك هذا الانتصار، لكن كلنا ثقة في شبابنا وأكيد في همة شباب المنتخب بإذن الله تعالى. قبل ننطلق إلى فقرة ويش صار إن شاء الله، راح نطلع لي فاصل على طلبكم مستمعينا، شوية من أرض ومكناس، وش على الناس مني وش على الناس، وش علي من الناس وش على الناس مني. أقول لكم السبت اليوم ما أشوف ما الوضع ما أوكي يعني. لا أمورنا طيبة إن شاء الله. يقولون طبعا تغاريد تقول إن شاء الله الفوز لمنتخبنا، يا رب يا رب بإذن الله تعالى. أكيد راح ناخذ هذه الفقرة في قادم الوقت. وين نروح؟ نروح لصالح البكري ومحمد أكيد في أغنية شوية من أرض مكناس، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة. يعني أجواء طربية وجميلة هذه الأغنية اللي سمعناها في هذا الفاصل. أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم أكيد، واللي حاب يشاركنا ويتفاعل معنا عبر السؤال يقول لك إيش هي المحاولة اللي كنت متخوف منها وتفكر أنك ممكن ما تنجح وتفشل فيها، لكن لما تجرأت وجربت كانت هي أفضل بداية لإنجاز وتغيرت فيها أمور كثيرة. على 9477775 أكيد هذا رقم الواتساب اللي بنتواصل فيه ونتفاعل مع سؤال حلقتنا. وصلنا وياكم مستمعينا في فقرة وش صار أو إيش صار، هذه الفقرة اللي من خلالها نستعرض أبرز الأحداث اللي حصلت خلال هذا الأسبوع وناخذها بشكل موجز وجميل. وطبعا بدايتها هو تصدر المشهد، حيث قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية كريمة لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع من خلالها عن قرب عن عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات المرحى وتطلعات المواطنين. وطبعا مستمعينا في مشاهد وطنية مهيبة تعكس عمق التلاحم والولاء، اصطفت حشود المواطنين على جنبات الطرق وفي قلوب الولايات استقبالا للموكب السامي، حيث غمرت الفرحة وجوه الصغار والكبار وتعالت هزيج الفنون الشعبية والدعوات الصادقة بأن يحفظ الله سلطان البلاد ويديم على عمان رفعتها ورخاها. استقبل الشارع العماني هذه الجولة السامية بفيض من الشغف والاعتزاز متجسدا في أبهى صور الانتماء والتلاحم بين الشعب وقائد عظيم.

حفظ الله سلطان البلاد في حله وترحاله. في إنجاز آسيوي تاريخي لألعاب القوى العمانية في ناغويا، توج لاعب منتخبنا الوطني أو لألعاب القوى علي البلوشي وملهم البلوشي بميداليتين فضية وبرونزية في نهائي سباق 100 متر للرجال ضمن منافسات دور الألعاب الآسيوية 20 في مدينة ناغويا اليابانية. وقد انتزع علي البلوشي المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 10.04 ثانية، فيما حل ملهم البلوشي ثالثا متوجا بالميدالية البرونزية بزمن 10.11 ثانية، ليرفع الثنائي العماني علم السلطنة عاليا في كبرى المحافل القارية بعد منافسة شرسة في سباق النهائي الذي شهد مشاركة 9 من أسرع أدائي القارة الآسيوية.

الأحمر العماني يستهل المشوار الخليجي بتعادل ثمين أمام العراق. اقتنص منتخبنا الأول لكرة القدم نقطة ثمينة في افتتاح مشوار ببطولة خليج الديار العربية 27 بجدة بعد تعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره العراقي. طبعا كان تقدم المنتخب العراقي في المباراة في الشوط الأول بالدقيقة 6 قبل أن يعود منتخبنا بالضغط هجومي قوي في الشوط الثاني اللي أثمر عن هدف التعادل بواسطة ناصر رواحي في الدقيقة 67. طبعا أجرى المدرب طارق السكتيوي تبديلات هجومية متوازنة في الشوط الثاني لتنشيط الفعالية وفرص السيطرة على مجريات المباراة. وفي تصريح للمدرب أشاد المدرب بروح اللاعبين وأدائهم العالي في الشوط الثاني موضحا أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو بناء الانسجام وتطوير عناصره في مواجهة منتخبات مستقرة كالعراق. قمة كروية مرتقبة ينتظرها الجميع بقلوب نابضة يخوض منتخبنا الوطني الأول مساء اليوم مواجهته الحاسمة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 أمام الشقيق المنتخب السعودي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أو الجوهرة بجدة. ويدخل الأحمر اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادله أمام العراق في الجولة الأولى وعينه اليوم على 3 نقاط لإثبات جدارته وانتزاع الصدارة. طبعا كل الأمنيات لمنتخبنا الوطني اليوم أن يقدم مباراة كبيرة تعكس الروح القتالية العالية والإمكانيات الفنية للعودة بانتصار وأسعاد كل الجماهير العمانية في كافة المحافظات.

والله يعني مواجهة صعبة اليوم أمام المنتخب، ولكن ما في شيء مستحيل، ونحن كلنا ثقة بإذن الله تعالى بفوزهم لمباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً.

آخر أخبارنا في فقرة ويش صار عمان. تشارك السعودية أفراحها احتفالات رسمية وشعبية باليوم الوطني السعودي في مسقط طبعا بمشاعر الأخوة الصادقة ورسوخ الروابط التاريخية. تواصل سلطنة عمان مشاركة أشقائهم في السعودية أفراحهم الوطنية، حيث أقامت سفارة مملكة العربية السعودية في مسقط حفل استقبال بهيج بمناسبة اليوم الوطني السعودي بحضور رفيع المستوى، ضم عددا من كبار المسؤولين في سلطنة عمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولي بوزارة الخارجية. وتأكيدا على عمق التلاحم الشعبي والرسمي، تقيم الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية مساء اليوم احتفالا جماهيريا خاصا بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ساحة الأخوير، ليكون أبناء السلطنة والمقيمين على موعد أجواء بهيجة من طبعا الفنون المتميزة ومشاركة الشعب السعودي الشقيق أفراحهم بيومهم الوطني.

وطبعا نتشرف نحن في إذاعة الشبيبة أن نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا أوفياء بمناسبة يومهم الوطني. نسأل الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين في عزة ورفعة وتكامل مستمر، وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير. دمتم دائما في أعلى قمم المجد والرخاء.

أكيد كل المحبة والتقدير والامتنان للمملكة شعبا وحكومة المملكة العربية السعودية، وطبعا ابتهاجا بيومهم الوطني. مثل ما ذكرنا أنه اليوم هناك احتفال تقيم الأمانة العامة لاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ساحة الخوير. نرجع شوية لرسائلكم وناخذ طبعا أخبار وعلوم. إيش اللي يقول؟ السلام عليكم، شكرا أخي، ربي يوفقكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. الشرف لي أن تنطلق أغنيتي اشتقت لك يا صور من خلال قناتكم. تحياتي الفنان حمد الهاشمي، شكرا لك ولكل متابعينك عبد الله، والله يوفقكم الأفضل إن شاء الله. شكرا لك يا حمد الهاشمي، وأكيد احنا دائما هنا لندعم المواهب العمانية. خلونا نشوف حمد الهاشمي، أكيد حمد راح ناخذ إن شاء الله مقتطفات من هذه الأغنية بعد ما نقرأ الرسائل. يقول عندنا رسالة ثانية بدون أسماء. يا جماعة وين أسماءكم؟ خلونا نقرأ أسماءكم ونتفاعل معاها. يلا عندنا رسالة تقول مساء الخير، شخبارك عبد الله؟ أنا الحمد لله ومساءكم نور. كنت أتخوف من قيادة السيارة والخوف من الفشل، بعد العزيمة وإصرار على النجاح تحقق ما كنت أطمح له. وهذا هو دائما احنا نحاول نتجاوز جماعة الخير الخوف، وترى ايضا تجاوزك للخوف بمواجهتك للخوف، هذا هو الحل. لكن تغلق نفسك في مجال انك خايف من الشيء، هذا بحد ذاته راح تظل انت حبيس لهذا الخوف. نسمع مقطع للفنان حمد الهاشمي اشتقت لك يا صور، يلا نسمعها وبعد أكيد نواصل فقرتنا أو فقرات برنامجنا.

أكيد كل الشكر للفنان حمد الهاشمي على هذه الأغنية الجميلة. ومن منا ما يعشق صور، ومن منا ما يشتاق لصور هذه البلاد العريقة والحقيقة يعني فيها كثير من الذكريات وكثير من التاريخ أيضا. يعني ما ننكر أن صور صنعت التاريخ، والملاحة البحرية كذلك حالها حال الموانئ اللي كانت ترسو فيها السفن، وأيضا التي تنطلق منها التجارة البحرية. فكل الشكر لك حمد، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله كذا نستمع لي مثل هذه المعزوفات وهذه الفنون أكثر وأكثر. عندنا رسالة من عيسى التميمي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا عيسى، تحية لكم لمشوار السبت. أنا عن نفسي لا أستطيع قيادة السيارة لأنني كفيف البصر، ولا يمكنني قيادتها إلا في المستقبل إذا أردنا أن نشتري سيارة ذكية أو سيارة ذاتية القيادة يمكنني أن أقود تلك المركبة. تحياتي لكم، عيسى بن ناصر التميمي. أولا شكرا لك يا عيسى، شكرا لك لأنك كتبت لي برنامج مشوار السبت ورسلتنا هذه الرسالة. ودائما تأكد بمجرد إرسالك هذه الرسالة فهي تعني لنا الكثير، لا يعني لا محصور في نطاق معين. اليوم الحمد لله رب العالمين كل السبل متاحة لكل شخص بإمكانه يكتب ويرسل ويتفاعل. فيما يخص قيادة السيارة اليوم الحمد لله أيضا شهدت التقنية والتطور، البرامج يعني عذرا إنتاج مثل هذه السيارات ذاتية القيادة، وكثير ما شفنا في بلدان أو حتى موجودة عندنا في الخليج نوعية معينة من السيارات اللي بإمكانك مجرد أنك توجه إلى مسار معين فهي تنطلق بهذه القيادة. وهناك نماذج أيضا في على مستوى دول الخليج موجودة في خدمة السيارات ذاتية القيادة. ما في شيء مستحيل، وما في شيء صعب، وما في شيء يعني بعيد. فالإنجازات اليوم والتطور العلم كلها قادرة أن تخلق من القيادة أو مثل السيارة ذاتية القيادة، فأكيد بإمكانك هذا الشيء. ممتن لك تميمي، وأكيد شكرا لك لأنك طبعا تواصلت معنا ورسلت لنا هذه الرسالة. كل الشكر لإخواننا من الإمارات اللي راسلين

0: طبعاً عبر واتساب إذاعة الشبيبة ورقم الواتساب. تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة والأخص يعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان. شكرا لك على تواصلك طبعا سامي العبدلي. سعيدين جدا بتواصلكم وتفاعلكم عبر رقم إذاعتنا إذاعة الشبيبة. لكل من حاب أكيد يتواصل على الرقم. وين الرقم؟ أنا ليش فيني ما حافظ الرقم؟ حافظ الرقم 999. أيوة بدينا 947777975. هذا رقم الواتساب. وأكيد شاركوني هيشية المحاولة هيشية إيش هي المحاولة اللي كنت متخوف منها وفكرت أنك بتفشل فيها ولكن تجربت وكانت البداية الأفضل وأكيد أضافت لك تغيير. تعرفون أحيانا كذا اللكنة تطلع منك، يعني اللكنة السويقاوية هذه اللي نحبها تطلع منك لا إرادي. خلونا نطلع لفاصل إعلاني إن شاء الله ونرجع أكيد نتواصل وياكم يا مستمعينا يا أحبة.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خليك شبابي. أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.

رجعنا لكم مستمعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني. طبعا اللي طلعنا 6 ودقيقة بتوقيت استديوهاتنا في مسقط, وساعتنا الثانية من برنامجكم مشوار السبت, برنامجكم هذا اللي طلع عليكم طبعا كل سبت بأخبار منوعة وملخص للأسبوع, وأيضا بعض الأشياء اللي نحاول نضيفها كذا نوع الفائدة ونستفيد. أنا دائما أقول الفائدة متبادلة بيننا وبينكم, ونتبادل آراء ونتبادل أكيد الأفكار, وأيضا مواضيعنا للمتاحة بأنواعها. ومثل ما قال يعني الموضوع اللي شدكم اليوم هو موضوع المباراة, فنتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا, مدركين تماما حجم الضغط اللي مر فيه منتخبنا, مطالبين بالفوز, وأكيد نسأل الله لهم التوفيق بعد تعادلهم أيضا مع المنتخب العراقي. وأيضا السعودية فازت على الكويت بنتيجة 1-0, وحجزوا لهم موقع أو حجزوا لهم كرسي في تصدر هذه المجموعة. إذن السعودية متصدرا للمجموعة, وكذلك عمان والعراق بنقطة واحدة, والكويت ولا نقطة في آخر المجموعة. كذلك اليوم مباراة أيضا الكويت والعراق, نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالنسبة لمجموعتنا. أما المجموعة الثانية طبعا المنتخب الإماراتي انتصر على منتخب اليمن برباعية نظيفة ليجعل الإمارات متصدر المجموعة بفارق الأهداف. وقطر البحرين كذلك فازت قطر على البحرين بنتيجة 2-0, يعني كانت يعني مباراة شوية صعبة بين الفريقين حقيقة, يعني شفتها كذلك, يعني شهد الفريقين بطاقة حمراء وطرد في المباراة, إلا أن قطر أيضا استطاع بالفوز في المباراة. ايش رأيكم يا أخي كذا وأنا أعطيكم أجواء رياضية, مع أني يعني ما أقول أني ما رياضي بالعكس يعني, لكن هناك يعني أحب أشارك في هذه الأمور. انزين وين وصلنا؟ إذن الإمارات متصدر المجموعة, وكذلك أيضا قطر, لكن يبقى فارق الأهداف, الإمارات 4 أهداف وقطر بهدفين, البحرين بصفر أهداف, واليمن أيضا بصفر نقطة, لكن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. اليوم مباراة نشوف ما شاء الله مباراتنا متأخرة اليوم الساعة 10, إلا أنه إن شاء الله تكون مباراة جميلة مع الشقيق السعودي, نتمنى لهم التوفيق, ونشهد المباراة فيها من الروح الرياضية العالية والانسجام الكامل والتوفيق بإذن الله لمنتخبنا. محمد يحيى يقول أجمل تحية لكم من مصر, نقول لك أهلا وسهلا لك يا محمد, وشكرا لك وعلى تواصلك أيضا, وكل شقائنا والمقيمين أيضا من جالية المصرية في سلطنة عمان, نقول لكم كل المحبة والتقدير, شكرا لكم على تواصلكم في مشوار السبت. كذلك أخوان من العراق أهلا وسهلا, أهلا ما شاء الله, كل المحبة والتقدير. تابعونا مستمعينا الأحبة, دقيقة أو أقل من دقيقة تفصلنا عن أذان المغرب, إن شاء الله راح نتوقف لأذان المغرب, وبعدها نواصل برامجنا في مشوار السبت. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فاصل وبعد إن شاء الله نواصل برنامج, خلوكم ثابتين الموجة, وهين ما كنتوا تسمعون نتمنى لكم درب السلامة. عيش حياتك خليك شبابي. شبيبة 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة اف ام، وخليك شبابي.
1: أكيد ما في شك، خليك شبابي دائما على الشبيبة، وحياكم الله من جديد، ومساءاتكم سعيدة، ومساء الخير والبركة والتوفيق والرضا والسرور. أتمنى لكم دروب آمنة ودرب السلامة لكل من يستمع لنا ويشاهدنا الحين، ونقول لكم هلا هلا في الطريق وتوصلوا لمرادكم بسلام. أنا أعرف السبت، وبعض يشوف السبت أنها يوم ثقيل، والبعض بالعكس دائما يهيئ نفسه حتى أنه ينطلق بروحة عادية ويستقبل أسبوع دائما بأمنيات بالتوفيق والنجاح. آلاء حسين تقول أنا من غزة وبحب عمان جدا، شكرا لك يا آلاء، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وبارك الله فيك على تواصلك معنا. يلا وين وصلنا مستمعينا؟ وصلنا إلى فقرة خبروك. طبعا حياكم الله في هذه الفقرة اللي نحول فيها مفاهيم كبيرة إلى خطوات عمل نعيشها في يومنا. طبعا امتداد لموضوعنا اليوم عن إدارة المحاولة، كيف نخلي السعي المستمر عادة ذهنية لا تنكسر. كثير منا يعني يخاف يحاول لأنه يربط المحاولة بنتيجة فورية، إما نجاح كامل أو إخفاق. لكن الحقيقة هي المحاولة في حد ذاتها إنجاز، والذكاء يكمن في كيف إحنا نحاول بذكاء دون أن نستنزف طاقتها. خلينا نعطيك شوية تكتيكات، كذا 4 تكتيكات خفيفة، ونتساعد بعضنا لبعض أنه نحاول، يعني أن محاولاتنا المستمرة هي جسر نحو أهدافنا. أولاً خليك في منطقة أمان، أو أصنع منطقة أمان للمحاولة. لما تبدأ مشروع جديد أو فكرة لا تراهن بكل شيء في المرة الأولى، يعني لا ترمي كل ما عندك من المحاولة الأولى، بالعكس خلي التجربة في حجم صغير أو مستوى صغير، تجربة منخفضة المخاطر تمنحك الشجاعة في الحركة دون الخوف من العواقب الكبيرة. هذا أول شيء. مفهوم التغيير، غير سؤالك، هل أنا نجحت إلى أنا إيش تعلمت من هذه المحاولة؟ وبعد كل محاولة اللي ما توصل لنتيجة مثلا مطلوبة، لا تسأل نفسك ليش فشلت، بالعكس اسأل نفسك إيش الفكرة الجديدة اللي اكتشفتها في هذه المحاولة، وإذا ولم أكن أعرفها من قبل، يعني اسأل نفسك أنا ليش تعلمت، ويعني هل أنا تعلمت فكرة جديدة ما كنت أعرفها؟ هل هذا التحول البسيط يمنع إحباطك ويصنع منك شيء مختلف ونوعا ما نقول شخص خبير من المحاولة؟ شكرا لك يا سكور، أكيد رسالتك تسعدنا وتفاصيلك أكيد لبرنامج مشوار السبت، قطعت عليه ضحكني صراحة يعني برسالتك، إلا أن شكرا لك، وأكيد نسعد دائما بتواصلك معنا. يلا نكمل. سمعتوا عن كايزن؟ كايزن يقول لك ابحث عن التحسين ولو 1% أو مفهوم 1%. لا تطلب من نفسك أنك تقفز قفزة هائلة في كل مرة تحاول فيها، بالعكس المحاولة الذكية اللي تضيف فيها تحسن صغير جدا على محاولاتك السابقة واسمها قوة التراكم هي اللي تصنع المعجزات. دائما يعني كذا شوية الواحد حبة حبة مثل ما يقولوا راح أكيد يصنع فرق، وتعرفوا الخبرة التراكمية اللي من المحاولات هي اللي تصنع منك نجاح كبير. والأهم من هذه النقاط الثلاث اللي ذكرناهم هي نقطتنا الرابعة، افصل قيمتك الشخصية عن النتيجة. تذكر دائما أن عدم توفيقك في المحاولة لا يعني أنك شخص غير قادر، المحاولة هي مجرد تجربة الأسلوب وليست حكما على قدرتك أو على ذاتك. اضبط أسلوبك، غير أدواتك، وعد المحاولة بنفس راضية. وتأكد عزيزي المستمع أن المحاولة ليست خطوة نندم إذا لم تكتمل، بل هي بذرة الوحيدة التي تملك القدرة على أن تزهر يوما ما.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، برنامجكم برنامج مشوار السبت اللي يطلع عليكم كل سبت من 5 إلى 7 المساء، وأكيد نسعد بتواصلكم وتفاعلكم معنا عبر رقم الواتساب وفي مختلف مواضيع برامجنا. أنا أدري معظم اليوم تركيزهم على مباراة المنتخب اللي نتمنى إن شاء الله نطلع بثلاث نقاط في هذه المباراة الساعة 10 المساء هناك الموعد، وفي خليجي 27 في جدة. يلا كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله، ويعني نكون مباراة جميلة، مباراة فيها من الفنيات العالية والانسجام الكبير بين اللاعبين حتى نطلع بنتيجة رائعة. يلا وصلنا إلى فقرة إيش قالوا، الفقرة اللي نحاول نستحضر فيها أقوال الذين خاضوا التجارب ليأكدوا لنا أن طريق النجاح لا يفرش بالورد بل يبنى بخطوات ومحاولات مستمرة. دائما نتكلم عن شجاعة الشجاعة في البدء وعن السعي الذي لا يتوقف. خلوني أخبركم إيش قالوا عن المحاولات. طبعا قالوا في طبعا جورج برنارد شو قال الفشل الوحيد الحقيقي هو ألا تحاول، وهذه طبعا دائما كثير من يحاول أن يكون باقي في منطقة الراحة الخوف من التجربة، وهذا هو الفشل بعينه. لكن حاول دائما، حاول أن تحاول حتى تخرج وتنجح وتنطلق في هذه الحياة. توماس أديسون، وتوماس أديسون من النماذج اللي يعني كثير طبق مفهوم المحاولة. يقول توماس أديسون أنا لم أفشل بل وجدت 10,000 طريقة لا تعمل. تخيل ما فشل هو، بس أنه وجد طرق لا تعمل، يعني معناته أنا لازم أغير الطريقة، أنا ما فشلت بس أنا أغير الطريقة. وهذه أيضا رسالة لكل محاولة غير مكتملة، هي مجرد خطوة تستبق قائمة من الاحتمالات اللي راح تقربك أكيد من النجاح.

عن الإصرار وعدم التراجع إيش قالوا؟ قالوا يا طويل العمر يا طويلين العمر، يعني دائما كذا. عظمتنا الحقيقية لا تكمن في عدم السقوط أبدا، بل في القيام في كل مرة نسقط فيها. وهذه رسالة جميلة جدا. عظمتنا الحقيقية لا تكمن في عدم السقوط أبدا، بل في القيام في كل مرة نسقط فيها. وهذا يعني مهما كانت قوتك لا تقيس بعدد المرات اللي تعثرت فيها، لكن بالسرعة والشغف اللي تستجمع في قوتك لتعيد المحاولة من جديد. وهنا تكمن النجاحات. وتذكروا دائما أن الأهداف الكبيرة ما تطلب منك أن تكون شخص مثالي من أول مرة، لكن تطلب منك فقط أن لا تتوقف عن المحاولة. نروح لمطرف المطرف في نهاية هذه الفقرة. وإيش باقي عندنا؟ في عندنا بعد باقي كذا فقرة إن شاء الله، وأكيد رسائلكم الجميلة اللي دائما تزهر برنامج مشوار السبت. خلونا نروح يا نور العين ونرجع بعدها. يا

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة في برنامج مشوار السبت. أهلا وسهلا فيكم ولكل من انضم وثبت الموجة. طبعا كنا على مدار ساعة وربع, ساعة وخمسة واربعين دقيقة, سوري يعني ساعة وخمسة واربعين دقيقة اللي ساعدنا الحين ستة وستة واربعين دقيقة بإذن الله تعالى نختم آخر فقرات برنامج مشوار السبت اللي رافقناكم من الساعة خمسة إلى الساعة سبعة بإذن الله تعالى. أذكركم مباراة المنتخب اليوم إن شاء الله الساعة 10 مع الشقيق السعودي, مباراة لا تقبل القسمة على اثنين, مباراة طموحنا فيها الفوز وجني ثلاث نقاط من هذه المباراة. مباراة ما راح تكون بسيطة وما راح تكون سهلة, لكن أكيد الانسجام والتركيز والفنيات العالية هي من تغلب على طابع المباراة. كل التوفيق لأحمرنا إن شاء الله ونفرح بفوزهم لهذا اليوم. كذلك أذكركم الأمانة أو الأمانة العامة للاحتفالات بتنظيم احتفال لمناسبة اليوم الوطني المملكة العربية السعودية في ساحة الخوير, فهذه أيضا فرصة الناس اللي طالعة حابين يغيروا جو ممكن يروحوا ويستمتعوا في هذه اللحظات الجميلة. وبعد يعني ما نختلف أن الجو ها شوية بدأ يتحسن شوية حبتين, ففرصة جميلة أن الواحد يطلع ويغير جو. مستمعينا الأحبة وصلنا معاكم أكيد إلى محطتنا الأخيرة في مشوار اليوم, فقرة ما قبل الأحد. ومع نهاية هذا السبت المليء بالحماس وهذه اللحظات اللي تفصلنا عن انطلاق أسبوع جديد, خذوا نفس عميق وافتكروا دائما أن الأحد ما هو مجرد بداية لروتين جديد, بل فرصة جديدة للمحاولة, فرصة أنك تسعى نحو هدفك من جديد لتعديل مسارك وتبدأ بشغف أعمق وروح أقوى. لا تخاف من كبوة الأمس ولا تشغل بالك بعثرات الطريق ما دمت تملك الشجاعة في المحاولة وأنت في الطريق الصحيح نحو القمة. طبعا لكل مجتهد يبدأ أسبوعه بهمة عالية, ولكل عاشق للوطن يساهم في بناء بسعيك وإخلاصك, ولكل أبطالنا في ميادين الرياضة وفي كل شبر من سلطنتنا الغالية, ثقوا دائما أن جهدكم ومحاولاتكم هي المجد الحقيقي. استمتعوا ببقية السبت بكل روقان وسكينة, استبقوا الأحد بابتسامة وروح عالية تتطلع دائما للعليا. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والإخراج الصوتي والمرئي أخوكم عبد الله بن سيف, ألقاكم إن شاء الله السبت المقبل بإذن تعالى على خير ومحبة. ما أذكركم في برامجنا في إذاعة الشبيبة ابتداء من يوم الأحد ولغاية أو من السبت إلى الخميس برامج منوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. أتمنى لكم الخير ودمتم برعاية الله, والله يحفظكم ونشوفكم على خير وليلتكم سعيدة.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: نمالة خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالة خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شايف.

دلوقتي اغنيه جديده الفها الشاعر الشاب الاستاذ محمد حمزه ولحنها موسيقارنا الشاب الاستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن. الاغنيه فيها مجموعه من الصلوهات العزف المنفرد. استاذ احمد الحفناوي على الكمان. استاذ عفت على الناي. استاذ عمر خرشد على الجيتار. استاذ مختار السيد على الاورج. استاذ سمير سرور على الساكسفون. الاستاذ حميدو على الاكورديون. طبعا مش عايز ادوشكم ولو اني كنت اتمنى ان انا اقول باقي اسماء الفرقه اللي من اول ما بدات لغايه النهارده وانا بغني عليهم اخواني وزملائي.

عيش حياتك. Oh,

عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب مني

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت